0: 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Sometimes I feel like I'm living in hell.
2: أوقات بشعر كأني عايشة بجهنم.
1: But what is hell?
2: إيش جهنم؟